0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم قرنقو قرنقور الدون بدي قرنقور الدون بدي
1: ألم ترى كيف فالغربو
0: يسابل فيها لم يشاكل إيبورا إني أنا إيكاتي إيبورا إني بدي كي كسنة واندرا ما
2: أسا ومانا
0: أسرا شخوانان
2: خانيرا
0: Ne no pani çedi çaya. E
2: tamam.
0: İşte he.
2: Tamam. İşte gördün
0: ya. Sabah da abone.
3: Kazan pili benim anlay ki.
0: Anlay da tutuşnani te tuanlani.
3: Ne?
0: Tarni.
3: Çadışnay. Ekesijnay.

0: رجعنا لحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: مو كي انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قراطاتي قبل كي لك مرفتو اما جيت هون مرفتو.
1: ايه ما يقدرش يجيبو
0: فلان. ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايلا تشسي بولام يوريو.
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال.
0: دمك يكفي يسلو ستريس.
1: يكفي يسلو.
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكان طلع مرض وارتاح هو زي كثير كيصير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتبن شهوات شي يرتاحهم علم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزرلق نحن نكتبن تمام يا شورت الله ما في قلتن بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقه جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب بيرين كلمات تعرف مو ايش نسي حياته هيك زين

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم قرنجو قرنجو كورد دون ودي ورا بارا دون ودي أنا كورد
1: ألم تركي خفا الغربية يا سبيل
0: إبارا إني أنا إكاتي إبارا إني بدكي كسنة واندرا ما
2: أسا ومانا
0: أسرا
2: شخونا نخونيرا
0: Ne no pani çedeçe ya.
2: Tamam.
0: İşte ya.
2: Tamam. İşte gördün
0: ya. Sabah da aboni.
2: Kazan pili bilmem amnay ki.
0: Amnay te tutuşnani te tuanani.
2: Ne?
0: Tarni.
2: Kadijnay. Ekesijnay.

0: بقى جينا الحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: ما كي انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كي لك مرفتو اما جيتو هون مرفتو.
1: ايه ما يجب تسيبو فلان
0: ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايلا تسيب ولاميور ياو
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال
0: دمك يكفي يسلو ستريس
1: يكفي يسلو
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكر طلع مرض وارتاح هو زي كثير كثير له مرض
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتب شهوات شيء ارتاح علم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزارلق نحن نكتب تمام يا شورت الله ما فيك تم بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقة جينا الهونيفا هاك بيرين اغلب بيرين كلمات تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زينه

الرجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا